نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أصدقائي المستمعين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. منرحب فيكم أصدقائي برحاب هالحلقة الجديدة من هالبرنامج يلي حيكون إن شاء الله تعالى رفيقكم ومؤنسكم. عم بتلاحظوا معي سرعة هالأيام عم تمر علينا أمور كتير ومشاهد كتير وشغلات كتير، يا ترى عم نخلي التفكير ليوم الآخرة إلو حيز تفكيرنا اليومي؟ عم نفكر شي بآخرتنا؟ عم نفكر شي بقبرنا؟ عم نفكر كيف حيكون مصيرنا يوم القيامة؟ هل أحسننا؟ هل أسأنا؟ هل نكون كما يرضي ربنا عز وجل؟ بدنا نحاسب حالنا، حاسبوا أنفسكم. كتير بنسمع هالكلمة، ولكن هل يا ترى طبقناها على حالنا؟ منحسب غيرنا، يمكن نقول عمل فلان كذا، ساوت فلان كذا، فلان حكي فلان. طب وانت هل حسبت نفسك؟ هل سألت شي يوم من الايام انا ليش حكيت هالكلام هيدا؟ ليش عملت هالفعل؟ ليش تعاطيت هالمعاطاة مع فلان؟ سألت حالك؟ اسأل نفسك، حاسب نفسك قبل ان تحاسب.

بدي وجه كلامي إلى عدة أشخاص. بالأول إلى التائه الضائع يلي بيقوم كل يوم عبكرة وبيقول شو بدي أعمل، شو بدي ساوي، أني لشو بهالدنيا جيت، أو أني لشو على هالدنيا جيت، شو يعني، شو يعني أني هلأ بالدنيا وعم بيصير في علي هالمشاكل وهالحروب وهال وهال، وبيسأل حاله بس ما عارفين لشو هو مخلوق بهالدنيا. هذا التائه، هذا الضائع. نرجع لفئة تانية اللي هن المسوفين يلي هن دايما بيقولوا سوف، يعني بدون يصلوا سوف نصلي، بدون يتوبوا سوف نتوب، بدون يعملوا عمل طيب سوف، كله تسويف كله تسويف، وعم يمرق العمر بسرعة. هذه فئة تانية. فئة تالتة هو الفئة يلي إن شاء الله بنكون نحن منهم، هالفئة يلي عم تسعى للنجاة في الآخرة بكل ما أوتيت من علم وفهم وقوة للنجاة يوم القيامة. لذلك بدي أقول للصنف الأول والثاني، انتبهوا على حالكم، أكيد أكيد أكيد لابد من جورة، أكيد أكيد أكيد لابد من قبر. هذا إذا واحد مات يعني ونفقد، ما عارفين، ما حدا عارفين شو صار فيه، أكلته السمكات، طار بانفجار، تلاشى، داب، الله أعلم. بس أنا عم نحكي بشكل عام، لابد من نزلة القبر. فهل يا ترى عم نسعى السعي الجاد للنجاة في القبر؟ وتأكد يا حبيبي، تأكد يا مستمع، تأكد أنه أنت هتنزل على القبر لحالك، ملفوف بكفن ما في إله جيبة. لن يؤنسك في قبرك إلا العمل الصالح إن كنت مؤمنا تقيا طيبا، هذا اللي سيكون مؤنسك في القبر، وإلا الله يلطف بنا. نسأل الله تعالى السلامة، قولوا آمين.

احكي بالبداية هالموضوع هيدا وشوفوا يعني قارنوا بين الكلام يلي قلته وبين الكلام يلي رح نسمعه هلأ. لقد بعث الله تعالى آلاف الأنبياء في مراحل تاريخية مختلفة وأماكن مختلفة من العالم، وأمرهم أمر الله تعالى الأنبياء بأن يدعو الناس إلى الإسلام من توحيد الله تعالى والتصديق بالنبي الذي أرسله الله، وآخرهم وأفضلهم خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، فقد بعثه الله تعالى إلى كافة العالمين من إنس وجن في زمن اشتد فيه الجهل في الدين وكثر فيه الظلم والفواحش، وهو زمن الجاهلية. ويعرف العصر الجاهلي بالفترة الممتدة قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي استمرت قرنا ونصفا تقريبا، سمي بالعصر الجاهلي لما شاع فيه من الجهل بسبب جهل الناس بعقيدة إبراهيم عليه السلام الذي كان على دين الإسلام، فسموا جاهليين. ويتمثل السوء الذي وجد في الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مظاهر كثيرة، منها أن كثيرا من العرب كانوا يعبدون الأصنام ويتقربون إليها ويزينونها بأفخر زينة، وقد تكون من صنع أيديهم أحيانا، حتى أنهم كانوا أحيانا يصنعونها من تمر فإذا جاعوا أكلوها. ومن أشهر أصنامهم هبل واللات والعزة وغيرها، كما أن كثير من العرب من عبدوا الشمس والقمر والنجوم، وهذا كله شرك وكفر والعياذ بالله تعالى. فأغلب العرب في ذلك الوقت كانوا عباد أوثان، ومنهم من كانوا على كما يقولون ويسمون أهل الكتاب، ولكن وجد بينهم إنسان وهو زيد ابن عمرو ابن نفيل، لم يدخل في أي دين من الأديان المشهورة في الجاهلية، وفارق دين قومه واعتزل الأوثان، وكان يبحث عن أحد بقي على ملة إبراهيم عليه السلام، فقيل له لقد اقترب ظهور النبي الذي أخبرنا أو أخبرنا بمجيئه، وهو يكون على ملة إبراهيم عليه السلام. ولكن هذا الرجل قتل ولم يدرك بعثة النبي، فمات قبل البعثة المحمدية بخمس سنين. وقد روى محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن زيد بن عمرو فقال يبعث يوم القيامة أمة وحدة بيني وبين عيسى. وكان من أحوال أهل الجاهلية أنهم كانوا يطوفون بالكعبة عورات، يقولون كيف نطوف بثياب عصينا فيها. شوف الوسواس الشيطاني شو علمهم، شو قالهم يقولوا وعطاهم ذريعة وتبرير ليطوفوا حول الكعبة عورات، يرون عورات بعضهم البعض. وفي زمن الجاهلية اشتد الظلم على النساء، فكانت النساء لا ترث أبدا حتى لو مات أبوها أو ابنها، وكان الرجل منهم إذا ولدت له أو ولدت له بنت دفنها وهي حية بدعوى خشية العار. ولكن هذا كله تغير بظهور النبي عليه الصلاة والسلام وبنور الإسلام وعدله، فكانت الجزيرة العربية قبل مجيء الإسلام في شر حال، فلما امتن الله عليهم بالإسلام وصاروا من أهله صار أهل الجزيرة في خير حال، فقد سادوا الأمم وأصبحوا خير أمة أخرجت للناس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وترك الإشراك به، وحرم وأد البنات، وجعل للمرأة حصة من الميراث، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومشى على دربه فاز، ومن بقي على حاله وكفر بالله كان في أسوأ حال. نسأل الله تعالى السلامة.

فمنقول للتائه وللضائع يلي ما عارفين حاله وين رايح وين جاي ولا شو هو اجى على هالدنيا، منقول له اسمع اسمع وفتح عقلك فتح مخك. تحمل النبي عليه الصلاة والسلام أذى المشركين وهو يدعوهم إلى دين الله تعالى، وتحمل منهم في سبيل دعوته الشدائد والأذى الكبير، فلقد ضربوه واستهزأوا به وشتموه وقالوا عنه مجنون وساحر، وكانوا يواجهونه بفنون الهزء والغمز واللمز كلما مشى بينهم صلى الله عليه وسلم أو مر في طريقهم. ومن جملة الأذى الشديد الذي أوذي به النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما يصلي ورهط من قريش جلوس وسلى جزور قريب منه، والسلى هو كيس ولد الناقة بعد وضعه، فقال المشركون من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره؟ فقال أحدهم وهو الملعون عقبة بن أبي معيط أنا، فأخذه هذا الشقي فألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في صلاته ساجد لله عز وجل، فلم يزل عليه الصلاة والسلام ساجدا حتى جاءت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها فأخذت هذا المستقذر عن ظهره صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وغير ذلك من الأذى كان كثيرا كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها وظباؤها، علم بالقدوة الحسنة المتمثلة في سيرته العطرة وأخلاقه السامية وخصاله الجليلة التي أجمع على حسنها العقلاء وأحبها واقتدى بها الأتقياء. اللهم زد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره، وأعلى مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين. ونسألك اللهم الموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة، واغفر لنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

لك عم نقول للتائه والضائع تعا امشي معنا، امشي معنا في طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو طريق الأنبياء كلهم من آدم إلى موسى وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، كلهم كانوا يدلون على الخير. امشي معنا لحتى لو توصل للجنة بإذن الله تعالى. تعلم ما أوجب الله تعالى عليك تعلمه، تعلم دينك وطبق هذا الدين، طبق هذه التعاليم الطيبة، تكن من الفائزين بإذن الله تعالى. ما تكون ضايع انت بهالدنيا، ما خلقت عبثا، مشيت على هالدنيا مثل يقولوا مثل هيك ذرة جاي وبتضيع وخلاص. لا ابدا ابدا، ستحاسب ستحاسب، مشيت على هالدنيا عبثا. الله احكم الحاكمين، خلقك في هذه الدنيا وجعلك تعيش اياما معدودة وسنوات في هذه الدنيا وعملت، فتجازى على عملك. فإن كنت عملت أو عملت عملا طيبا موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء، تكن من الفائزين. وإذا أعرضت تحاسب على هذا الإعراض، فانتبه، ما تكون تايه. اسمع معي، اسمع معي هالكلام الحلو يلي قالته إحدى الزميلات في مجلة منار الهدى العزيزة الكريمة. بتقول هو أخي، عم تحكي عن خيها، هو أخي، علما أن هذه الكلمة تعني كذلك من جمعه دين الإسلام بعيدا عن قرابة الدم. عمره 14 سنة، عاش فترة طويلة في دولة من دول الاغتراب، ثم اقترن بمدارس اليد البيضاء، بمدارس تعلم دين الله حقيقة حقيقة بدون تطرف ولا غلو. وما اخترت أخي إلا لكونه يمثل بفئته العمرية جيلا من الشباب، هم بإذن الله غدنا وخلفنا. واخترته كذلك لعبارة قالها بسيطة التركيب وعميقة المعنى، أردت أن أناديك باسمك، لكن قلت لنفسي سأناديها بلقبها، معلمتي فلانة. صريعيت لأخته، معلمتي فلانة، جملة قالها لي فأثارت البسمة في وجهي، وخرجت مني كلمات التشجيع والتحفيز، لا لكون اللقب مرتبطا باسمي أو لنزعة داخلية لطلب التعالي أو نحوه، بل لاختلاف الفئة العمرية ومراعاة لغة التخاطب. جملة قالها هي بين هلالين لا شيء يذكر كما قيل لي، مقابل العديد من العبارات التي يقولها أو يكتبها شباب اليوم أو أغلب شباب اليوم، والتي لم أرى استحسانا في سردها أو ذكرها لأنها منتشرة هنا وهناك في مقالات ودراسات عدة، بل أردت تسليط الضوء على أخي ذاك الذي ينتمي إلى تلك الفئة القليلة، الفئة النادرة من الشباب التي ما زالت تراعي لغة تخاطب لائقة لبقة بعيدة عن السباب والشتم واللغة الدونية التي لا تمت لثقافتنا الإسلامية بصلة، تلك الفئة التي اختارت الحضارة نهجا وحظا لتواصلها مع الغد بالفعل السليم. هؤلاء الشباب، اسمعوا معي وشوفوا، تخيلوا معي بعد هالمشاهد الصغيرة يلي حقولكم إياها. بتقول كاتبة المقال، هؤلاء الشباب من يفسحون المجال في وسائل النقل العامة لمن هم أكبر سنا، مقدمين مقاعدهم برحابة صدر وسرور، كشاب التقت عيناي عيناه ذات يوم في باص النقل العام بعدما صعدت إليه لأجد مقاعده ملأة، وقفت بانتظار شهوري إحداها، فقام ذاك الشاب بإعطاء مقعده بعد إلحاح منه جعلني أعتقد أنه سينزل بعد قليل. رحبت عندها بالمقعد بعد نهار عمل طويل، وبعد حوالي 5 دقائق لم ينزل الشاب، بل ظل واقفا لمدة نصف ساعة رافضا أن يعود لمقعده. هؤلاء الشباب من يفتحون لك باب المصعد عند مشاهدتك مقبلا متعبا تحت وطأة أحمال أكياس،
المشتريات. هؤلاء الشباب من يمدون يد العون لرجل توقفت سيارته في منتصف الطريق، أو امرأة نهبت، أو جار في مصيبة، كمجموعة تسكن حينا قامت بالاهتمام بمراسم الدفن والصلاة على جار مات في الحي وليس له ولد. قام أولئك الشباب بجمع المال فيما بينهم لدفنه، وأعطوا المال المتبقية لزوجته. أمثلة عن حسن أخلاق شباب تكاد لا تحصر حسن أخلاقهم في الأسطر، وهم يذكرونك بقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وبحديث: من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وبحديث آخر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هؤلاء الشباب بسطن إيديهم، الله يحميهم وإن شاء الله تكتر أعدادهم. هؤلاء الشباب الذين يمشون على طريق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لا ينتظرون أجرا ولا شكورا من الناس، بل ينتظرون الأجر من الله سبحانه وتعالى. يفعلون الأعمال الطيبة لوجه الله الكريم، لله تعالى، ما بينتظروا حدا يشكرهم أو حدا يقول لهم كلمة استحسان، بل عملهم لله. إن قابلوه الآخرون بالحسنى أو بالإساءة هن عملوا اللي عليهم، هن خلوا مثل بقول دايما الزاوية تاعتهم مضيئة، لو غيرهم زاويتهم مطفئة مظلمة. خلوا أنتوا زاويتكم مضيئة وتوكلوا على الله رب العالمين.

بيبي نحن عم نحكي كآباء، عم نحكي كأهل عندهم أولاد وعندهم أحفاد، يمكن أحيانا البعض منا وعنده التزامات وعنده مسؤوليات. فبدنا نقول للكل، علموا أولادكم الكرم مع الجيران من خلال إرسال طبق من الطعام عند الغداء أو العشاء لجيرانكم. علموهم صلة الأرحام والعطف على المساكين والفقراء، وقبل كل هذا علموهم دينهم العظيم. احرصوا على التزامهم حضور مجالس العلم والتحلي بالأخلاق الحسنة التي بسببها تقرب كثير من الناس إلى شرعنا الحنيف والتزموا بها. علموا الشباب التحلي بالأخلاق الطيبة في منازلهم وفي الشوارع. علموهم عدم ارتكاب المحرمات وغض البصر وكف الأذى بكل أشكاله، وألا يستعملوا نظرهم إلا في خير، ولا يمشوا إلى معصية، ولا ينطقوا بما يسيء إلى الآذان. وعلموا الفتيات الحياء والخجل وكيف يتصرفن في الشارع. ماذا تفعل إن خاطبها أحد الشباب بكلام بذيء؟ كانت معظم الفتيات يخجلن من مجرد نظرة الشباب إليهن ولا يدرين كيف يتصرفن. بيقول كاتب المقال اللي هو الأستاذ إبراهيم صيداني، الله يحميه ويحفظه ويطيل في عمره، بهالمقال يلي التقطه مثل التقاط الدر من البحر والتقاط الجوهر من صندوق الجواهر. التقطت هالكلام ودي أقولكم إيه شو قال. أذكروا عم يحكي تجاربه من خلال فترة التعليم يلي كان يعلمها. كان يشوف كتير من أصناف الولاد والبنات والشباب. بيقول أذكر منذ حوالي 40 سنة حين كنت في المدرسة الثانوية، طلب منا أستاذ اللغة العربية أن نكتب موضوعا عن فصل الشتاء، وكتب كل منا ما جادت به قريحته وسلمنا المواضيع للأستاذ. بعد يومين دخل الأستاذ إلى الصف ونادى أحد الطلاب: يا مروان قم واقرأ موضوعك لرفاقك في الصف. وقام مروان ليقرأ، وكان يصف فتاة على شاطئ البحر والهواء شديد، فقال إن الهواء حرك ثوبها، وقال وذهب الهواء بحيائها. وهنا كان موقفان، ضحك الطلاب وصراخ الأستاذ: كيف تستعمل مثل هذه العبارات؟ ألا تخجل؟ الأستاذ عم ينبه التلميذ: ما بتخجل من هالكلمات اللي بيعتبرها خارجة عن الخجل والحياء. كانت مدارس البنات في السابق كالقلاع، لا يدخلها إلا أهلها، وكان الأهل في خارج المدرسة كالحرس ينتظرون بناتهن لإيصالهن إلى البيوت. كانت المجالس في البيت مجالس خير وبركة، يجلس الأب والأم والأولاد ويتكلمون فيما حصل معهم هذا اليوم ويعملون على حل أي مشكلة طارئة. أذكر كلاما، بيقول كاتب المقال، قاله لي أحدهم مرة وهو يمسك بسكين، ماسك سكين، قال: هذه السكين أنت تقودها لما تشاء، قد تستعملها في أمر عادي لتقطع تفاحة مثلا، وقد تستعملها في شر كإيذاء مسلم. أنت تحرك السكين، حركها فيما لا يضر أو يؤلم. وهكذا حضارت الأنترنت وما قبلها وبعدها، وما أصاب الناس من أثار ما يسمونه حضارة. ليس كل ما في هذه الحضارة سيء، ولكن هناك بعض الناس يستعملون عناصر هذه الحضارة في أشياء تسيء لهم ولمن حولهم. منذ سنتين تقريبا قالت لي إحدى الطالبات، هو كاتب المقال أستاذ بيعلم بعدة مدارس، فعم بيقول منذ سنتين تقريبا قالت لي إحدى الطالبات: هل أستطيع أن أسألك سؤالا؟ قلت نعم. قالت لي: متى أحببت لأول مرة؟ وقالت عن نفسها إنها أحبت أول مرة عندما كانت في الثامنة. عشق غرام. وحادثة أخرى روى لي أحد الأساتذة وهو مدرس في ثانوية للبنات، قال: رأيت إحدى طالباتي
تركب الدراجة النارية خلف شاب غريب شكله يدل على سلوكه غير السليم. قال لي زميلي: أخبرت الإدارة بالأمر، فاتصلوا بوالدة الطالبة يخبرونها عن سلوك ابنتها، فجاءت الأم للمدرسة كاللبوءة تصرخ في وجه المديرة قائلة: بنتي حرة تتصرف كما تشاء، لعلها تجد عريسها في الصف والمدرسة والشارع في الطريق والمنزل. شوفوا لوين فكر الأم، لوين راح، بس ما بتعرف تداعيات هذا الأمر لوين بتوصل. الصغير والكبير، غالب هؤلاء الناس تجد في يده الهاتف، الجوال أو الآيباد أو ما شابه. كم من حوادث حصلت بسبب الانشغال بالكلام على الجوال، كم من بيوت تفككت بسبب تلك الأبواب المسمات بالتواصل الاجتماعي. نساء يتركن بيوتهن وأولادهن لأنهن تعرفن على أحد المحتالين ينال منها ما يريد ثم يتركها ويرحل، ورجال كذلك تخلوا عن الواجب عليهم تجاه أسرهم بسبب امرأة عابرة. كم من أطفال ضاعوا بسبب هذه الوسائل المسمات ترفيهية. تجتمع الأسرة في غرفة واحدة لا يكلم أحدهم أحدا من الموجودين بقربه، والكل مشغول بشخص في الخارج. نسأل الله تعالى السلامة، قولوا آمين.

أصدقاء المستمعين، إذن نوصل نحن وياكم لنهاية رحلتنا وحلقتنا لليوم. بإذن الله تعالى نلقاكم يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ووجهه كأنه البدر ليلة التمام مفلج.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله ولي الأخيار الأبرار الأطهار، والصلاة والسلام على خير من على الأرض سار، محمد ذي الأنوار والبركات والنفحات والأسرار. يقول الله جل شأنه في صفة صفوة خلقه أنبيائه ورسله عليهم السلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. فالنبي غير الرسول هو إنسان من البشر أوحى الله إليه باتباع شرع الرسول الذي كان قبله، أما النبي الرسول فهو إنسان من البشر أوحى الله تعالى إليه بشرع جديد. فالرسالة أعلى مرتبة من النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وجدير بالذكر هنا أن الرسول والنبي كلاهما مأمور بالتبليغ. ومن الغلط القبيح القول بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ. يقول ربنا عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ومعنى تمنى أي دعا قومه. الله تعالى قال: أرسلنا، عن الرسول وعن النبي. وما معنى الإرسال؟ معناه أن يبلغ كل منهما ما أمره الله بتبليغه، من قواعد الاعتقاد الصحيح بالله رب العالمين وغير ذلك. فتكفي هذه الآية دليلا على أن النبي مأمور بالتبليغ، وعلى بطلان قول من يقول إن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، إذ لا معنى للإرسال بدون الأمر بالتبليغ. وليعلم أن النبوة خاصة بالرجال ولا تكون في النساء أبدا. وربما كانت من الحكمة في تخصيص الرجال بالنبوة دون النساء أن النبوة حمل ثقيل لا تتحمله طبيعة المرأة الضعيفة، لأنه يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. فقد كان جميع الرسل في محنة قاسية مع أقوامهم، وابتلوا بلاء شديدا في سبيل تبليغ الدعوة إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والدليل على أن النبوة خاصة بالرجال قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما عدد الأنبياء فقد ورد في بعض الأحاديث أنهم 124,000. روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله، أو نبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم، أي هو نبي رسول. قلت يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 318 جما غفيرا. والذين ذكروا في القرآن الكريم يجب الإيمان بهم، وهم 25، وهم آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وإدريس ويونس وهود وشعيب وصالح ولوط وإلياس وإليسع وذو الكفل وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وكما أنه يجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء، المذكورين في الكتاب العزيز أن يتعين التصديق بنبوة كل منهم بأشخاصهم وأسمائهم، كذلك يجب الإيمان بأن هناك أنبياء غير هؤلاء المنصوص عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وأسيادنا الأنبياء ليسوا متساوين في الفضل والمكانة، بل جعلهم الله تبارك وتعالى متفاضلين متفاوتين في الرتب العلية صلوات ربي وسلامه عليهم، وذلك في قوله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأما الأنبياء الأفضلون هم سادات الأنبياء وذو العزائم الماضية منهم، ويقال لهم أولو العزم، ذكرهم الله تعالى بالثناء الطيب بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل أي أصحاب الهمم القوية والعزائم العالية، كانت إراداتهم قوية في مكافحة الضلال والثبات على ذلك مهما نابهم من أصناف المحن والتكذيب والشدائد، كان جهادهم شاقا ومريرا، وصبروا على التكذيب والبلاء الشديد، وتعاقبت على بعضهم أجيال عديدة، ومنهم نوح عليه السلام الذي دعا قومه قريب 1000 عام ولم ينقد لدعوته ولم يذعن له بالإيمان والإسلام إلا القليل. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وأحد أولي العزم بلغت به الشدة والمحنة أن حكم عليه الضلال الفاسدون بالتحريق بالنيران العظيمة بسبب محاربته للكفر وأهله واجتهاده في الدعوة إلى دين الله وعقيدة التوحيد ونبذ الكفر والأضاليل، ولكن الله جل شأنه لم يتخلى عن خليله وحبيبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه. لقد نزع الله تبارك وتعالى من تلك النار خاصية الإحراق، لأنه تبارك وتعالى هو المؤثر الحقيقي في الأشياء. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكذا سائر أولي العزم موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه، أصابهم ما أصابهم من أنواع الابتلاءات في سبيل الله تعالى ونشر دعوة الحق وعقيدة التوحيد على رغم أنوف الكافرين أصحاب الضلالات، فأوذوا واضطهدوا وشردوا فصبروا وتحملوا وجاهدوا. وقد مدحهم الله بقوله: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ولهذا كله كانوا في هذه المرتبة السنية والمكانة العلية التي رفعهم القرآن إليها وسماهم بأولي العزم، لأجل ما بذلوه في سبيل الله وإنقاذ الخلق من براثن الفساد والكفر والضلال إلى نور التوحيد والمعرفة بالله وتنفيذ أوامر الله تعالى. وأسمى هؤلاء النبيين شأنا وأعلاهم منزلة هو صفوة خلق الله وأكرم المخلوقات على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آخرهم في البعثة، قال الله تعالى في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم جملنا بأخلاق المرسلين، اللهم ارزقنا الاقتداء الكامل بأنبيائك وأحبابك يا رب العالمين، والله أعلم وأحكم.

جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله عيني.

عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كمانه نبي تقي هاشمي.

0: شاء الله.
1: أنا النبي تزايدت لوعاتي لا تحرمون الوصل. طب

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 81 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 63 من سورة النمل بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ هادي فايد ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. روى هذا الحديث الدارقطني والبيهقي، وصححه الحافظ تقي الدين السبكي بشواهده. وهذا الحديث يا أحبابنا فيه دليل واضح وبرهان ساطع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن زائره عليه الصلاة والسلام ينال خيرا عظيما بثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، كما ورد في الحديث. وسنية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي من الأمور التي أجمع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم عليها من السلف والخلف، وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من الشافعية الإمام الرافعي والإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، والإمام البغوي في التهذيب، والشيخ عز الدين بن عبد السلام، وأبو عمرو بن الصلاح، وأبو زكريا النووي، ومن الحنابلة الشيخ موفق الدين والإمام أبو الفرج البغدادي، ومن الحنفية صاحب المختار في شرحه عقد لها فصلا وعدها من أفضل المندوبات والمستحبات، ومن المالكية القاضي عياض رحمه الله، فقد حكى الإجماع في هذه المسألة. وقال الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بيروت في زمانه في كتابه الكفاية لذوي العناية: وزيارته في المدينة كزيارته حيا، وهو في حجرته حي يرد على من سلم عليه السلام، وهي من أنجح المساعي وأهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات. وقال: هي متأكدة مطلوبة مستحبة، والزيارة تكون بعد صلاة ركعتي تحية المسجد، وتحصل بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف. والأدب في ذلك أن يقابل الزائر الجدار متنحياً نحو أربعة أذرع، غاضا طرفه ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر أو اختصر على قوله: السلام عليك يا رسول الله، ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع فسلم على الصديق رضي الله عنه، ثم تنحى قدر ذلك وسلم على الفاروق رضي الله عنه، ثم عاد إلى موقفه الأول فقد أدى السلام كما ينبغي، ثم يتوسل بالمصطفى في نفسه ويتشفع به إلى ربه، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء. وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان. ويقول فلان: يسلم عليك يا رسول الله. فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي، ولأردن عليه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ: وليسلكن فج الروحاء. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام التمسك بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهذا الحديث رواه البخاري، لأن هذا الحديث مخصوص بالمساجد، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن تلك المضاعفة إلى 100,000 و1,500 خاصة بها. فمن سافر للصلاة إلى أحد هذه المساجد الثلاثة حصل على المضاعفة التي لا تحصل في مسجد بلده، فلا مزية في السفر إلى ذلك المسجد. كما يؤخذ ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده من طريق شهر قال: ذكرت عند أبي سعيد الخدري الصلاة في الطور، فقال أبو سعيد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وليس لهم، أي للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بقول ابن تيمية قبح الله ذكره، فإنه احتج بهذا الحديث على تحريم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا من أبشع المسائل المنسوبة إليه، أي إلى ابن تيمية. والحديث الوارد خير ما يفسر به الحديث، فقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد. وقال الإمام الفيروز أبادي في كتابه الصلوات والبشر في الصلاة على خير البشر: وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فلا دلالة فيه على النهي عن الزيارة، بل هو حجة في ذلك، ومن جعله دليلا على حرمة الزيارة فقد أعظم في التجرؤ على الله ورسوله. وفيه برهان قاطع على غباوة عقله وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال. والحديث فيه دليل على استحباب الزيارة. ويقول الفيروز أبادي في نفس الكتاب: وأما زيارة قبره فالإجماع على استحبابها للرجال والنساء، ومنها أن الإجماع جواز شد الرحال للتجارة وتحصيل المنافع الدنيوية، فهذا أولى لأنه من أعظم المصالح الأخروية، ومنها إجماع الناس العملي على زيارته صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه من بعد وفاته إلى زماننا هذا، ومنها الإجماع القولي، فقد قال القاضي أبو الفضل: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليه. ثم إن بلالا رضي الله عنه رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يبكي عينيه ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما، فقالا: يا بلال نشتهي نسمع أذانك، أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فعلى سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرج العواتق من خدورهن وقالوا: بعث رسول الله. فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية في المدينة بعد رسول الله من ذلك اليوم. وقد ذكر ذلك ابن عساكر في ترجمة بلال. وليس الاستدلال يا أحبابنا بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط، بل على ما فعل بلال وهو صحابي جليل، ولا سيما في خلافة عمر رضي الله عنه. فسفر بلال كان في زمن صدر الصحابة، ولم يكن إلا للزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان، تبين أن زيارة المسلم لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد الزيارة والتبرك به هو مشروع وفضل كبير. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كما بينا، رحمنا الله وإياكم ورزقنا حسن الختام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
2: إذا جئت المدينة بعد حين

0: أحبك يا رسول الله،
1: أحبك يا حبيب الله،
0: فدا لوجهك مني الروح والمقل.
1: أيا رسولا به قد بشر الرسل،
0: أغدو القوافي بمدح فيك حالية،
1: ومن محاسنك الزهراء تكتحل.
0: لك الجمادات حنت والبعير شكا،
1: وتحت رجلك هام الصخر والجبل.
0: من شوقه شق بدر التم منصدعا،
1: يا بدر بدر ونور النصر مكتمل.
0: والله
1: والله
0: والله إني بحب المصطفى كلف
1: قلبي.

الاستخارة. روى البخاري والترمذي وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان وردني به. ويسمي حاجته باسم

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه